0: نانوك اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتشي لسامكي لما ساغوت.
2: بين شنغون نمي اوكتوبر بفيورتنياني دي امي مرسوك. نو ياقاتلوني سيغني للاقتصادلوني. وللكتلماني كيسانتي نرقبوك ونوكتلو اتاتمك اسيسانتي نرقلوني. أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني
1: أنا أقول لك
2: أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني أنا أقول لك أنني